سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العليا الرفيع، وابعث سلاما محمودا الذي وعده.